0: أسكت أنا ما أسألك.
1: Right, what's the phone line? Got text here.
0: September.